0: يعني.
1: وانا بصراحة يعني بعتبر انه كل انسان بيموت هاي الفترة بهذا الجيل خسارة. ابوي عايشها يعني. يعني بتقنعهمش انه احتمال هذا المشهد ما يعودش.

كل المود على هيستوريا شيل اليهودي على مكابي على انا ما تلمود لماتي تراث التناخ اتبيسو لانو سفريم خدشين ام تخنيت خدشه.

0: Faccio no, no, vado a sapere se non ho visto.
1: جمعونا 18 فوق لحد 60 في ساحة معينة. يا أختي والله العظيم جمعونا زي المعزة، وحطوا حوالينا شوية شاي زغيبة، وجندي واقف في الساحة معانا الحلقة هاي طوق، ومجنزرة هناك فيها واحد حطوا له على عينيه كلسي مشان ما حدا يعرف، بس كنا نعرف من هو. مش تفهم هذاك يا انتشار. نعم، لا لا لا، نعم. لما يصل العدد بين 45 و50 لك خوتم للمجهول، اخذوه للمجهول. ما قالت انت بتاخذ وظيفه او بتاخذ اذن رخصه في محطه بنزين اذا بتكون معنا. حتى هاي بتصير مفتش مرات كثير اذا انت معنا، بتصير مدير مدرسه اذا انت معنا. لقد بعنا هذا الوطن كل منا بمقدار. انا مسؤول عن اللي بقوله. مرات احنا كنا ملزمين نعمل هيك.

0: في يوم الاستقلال كل مدرسة تعمل عرض خاص فيها، رياضة أو فرقة أغاني متعددة اللي تيجي تستعرض قدام المنصة هاي اللي موجود فيها سبي البيل ذكروا الاسم، والطلاب كانوا يلبسوهم لباس البنات، يلبسن طنورة زركة وقميص أبيض بدوزة بيضة، ويغنوا أغاني عن دولة إسرائيل. أنا بتذكر حتى اسمه المعلم الموسيقى سليم شعشوع عراقي، يحيي جيش الهجنة لما جانا وعشنا بظله بأمان ومطمئنين، الحديد لوننا والضياء رمزنا، رايتنا وعزنا الجهاد والوطن، يا لواء الشرف، هذا يعني علم إسرائيل، يا لواء الشرف في السماء يرفرف، أنت نور وهدى وأنت ظل للوطن. يعني الاحتفالات اللي كانت تصير في منطقة المشاعر اللي قبال دارنا كانوا يطلبوا من أبوي ومن الجيران إن ندهن واجهات الدور اللون الأبيض مع لون أزرق شوي،
1: فش شوي،
0: اللي كان هو نتيجة عن حبه للدولة ولإسرائيل كان يعمل هاي الأشياء. في خوف